أبقى سافر إني راجل والغوز دي وانا ألا مالي هيب هيب هيب نامش نامش ملك مسامس يقوه أرغل تقصني هلا دي.